0: ضاحكة مستبشرة
1: ضاحكة مستبشرة
0: وجوه يومئذ عليها غبرة
1: وجوه يومئذ عليها غبرة
0: ترهقها قترة
1: ترهقها قترة
0: أولئك هم الكفرة الفجرة
1: أولئك هم الكفرة الفجرة
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: لا أقسم بهذا البلد
1: لا أقسم بهذا البلد
0: وأنت حل بهذا البلد
1: وأنت حل بهذا البلد
0: ووالد وما ولد
1: ووالد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: يقول أهلكت مالا لبدا
1: يقول أهلكت مالا لبدا
0: أيحسب أن يره أحد
1: أيحسب

0: جبريل
1: فلقتحم العقبة
0: فلقتحم العقبة
1: وما أدراك ما العقبة
0: وما أدراك ما العقبة
1: فك رقبة
0: فك رقبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: يتيما ذا مقربة
0: يتيما ذا مقربة
1: أو مسكينا ذا متربة
0: أو مسكينا ذا متربة
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: أولئك أصحاب الميمنة
0: أولئك أصحاب الميمنة
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
1: عليهم نار مؤصدة
0: عليهم نار مؤصدة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: إذا جاء

0: فسبح بحمد ربك واستغفر
1: فسبح بحمد ربك واستغفر
0: إنه كان توابا
1: إنه كان توابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتاك حديث الغاشية
1: هل أتاك حديث الغاشية.
0: وجوه يومئذ خاشعة
1: وجوه يومئذ خاشعة.
0: عاملة ناصبة
1: عاملة ناصبة.
0: تصلى نارا حامية
1: تصلى نارا حامية.

0: ناعمة
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: لسعيها راضية
1: لسعيها راضية
0: في جنة عالية
1: في جنة عالية
0: لا تسمع فيها لاغية
1: لا تسمع فيها لاغية
0: فيها عين جارية
1: فيها عين جارية
0: فيها سرر مرفوعة
1: فيها سرر مرفوعة
0: وأكواب موضوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: ونمارق مصفوفة
0: وزرابي مبثوثة
1: وزرابي مبثوثة
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم

0: حسابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون.
0: قل يا أيها الكافرون.
1: لا أعبد ما تعبدون.
0: لا أعبد ما تعبدون.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: ولا أعبد ما عبدتم.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: لكم دينكم ولي دين.
0: لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأرض فأرضى
1: لم يجدك يتيما فآوى
0: لم يجدك يتيما فآوى
1: ووجدك ضالا فهدى
0: ووجدك ضالا

0: والصيف
1: إلى في محل الشتاء والصيف
0: فليعبدوا رب هذا البيت
1: فليعبدوا رب هذا البيت
0: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف
1: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ويل لكل همزة لمزة
1: ويل لكل همزة لمزة
0: الذي جمع ماله وعدده
1: الذي جمع ماله وعدده
0: يحسب أن ماله أخلده
1: يحسب أن ماله أخلده
0: كلا لينبذن في الحطمة

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: أُثِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.